0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو 2/6 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 21 من محرم لعام 1448 للهجرة. في هذا الصباح نتواصل وإياكم حتى تمام 8 في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم الملفات والمستجدات. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعينا الأفاضل، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القدس المحتلة هذا النهار تصل إلى 29 درجة مئوية. غدا الثلاثاء توقعات من الأرصاد الجوية بانخفاض طفيف بواقع درجة مئوية واحدة عن اليوم، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة حتى يوم الخميس.

0: ما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح؟ فيصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاثة وعشرين أجورة، واليورو يصرف بثلاثة شواكل وثلاثة وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: صباح المجد يلي انت.
0: عن حالة الطرق في آخر تحديث لها مستمعين، وخاصة للمتنقلين بين المدن والمحافظات الفلسطينية، نبدأ برصد الطرق والمداخل في محافظات الجنوب. النشاش مغلق حتى الآن، دورة أيضا مغلق، الفحص مغلقة، ورأس الجورة وسعير والنبي يونس والفوار وجسر بيت أمر وكذلك بوابة العجوري في العروب جميعها مغلقة حتى هذه اللحظة، وهذا الوضع قد يتغير بين لحظة وأخرى. فيما يتعلق بحاجز الكونتينر سالك على الشغراب وكذلك المنشية وزيف وترقومية وبني نعيم سالكة في هذه اللحظات. أما فيما يتعلق بالمدخل الشمالي لمدينة البيرة منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق في الاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، قلندية يشهد أزمة للخارج، جبع يشهد أزمة وتفتيش للخارج، وبوابات حزم البلد مغلقة. باقي الطرق في هذه اللحظات سالكة. نبدأ بعد فاصل قصير في متابعة أولى الملفات الإخبارية، ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

من تطورات الميدان في قطاع غزة، فقد استشهد مواطنان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد قصف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. مصادر محلية أفادت بانتشال شهيدين اثنين وجرحى جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.

تفاصيل الشهداء منذ يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم. 4 شهداء جراء هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال كان هناك غارة وقعت فجر هذا اليوم على شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين وإصابات أيضا جراء إطلاق مسيرات إسرائيلية نيرانها باتجاه بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. تحدث عن 4 شهداء وإصابات جراء هجمات لجيش الاحتلال شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق في قطاع غزة يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم. كانت آخر الغارات كما أشرنا استهداف شقة سكنية جنوب مدينة غزة فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

أما في الضفة الغربية فقد استشهد طفل مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها استشهاد طفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص جنود الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا.

سبق ذلك أن أعلن عن ارتقاء الرضيع أحمد معروف زيد 4 شهور بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. وهذا الحاجز منع مرور الرضيع زيد إلى المستشفى، حيث كانت حالته الصحية تستدعي نقله للعلاج، إلا أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه متجاهلين حالته الحرجة وسط إطلاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي والمركبات، ليحرم الرضيع من حقه في الوصول إلى المستشفى للعلاج في الوقت المناسب ويفارق الحياة فيما بعد. محافظ رام الله والبيري الدكتورة ليلى غنام قالت إن ما جرى مع الطفل أحمد، وهو وحيد العائلة من الذكور والذي ولد بعد سنوات من الانتظار، وصمة عار على جبين الإنسانية، ويأتي في سياق سياسة إرهابية ينتهجها الاحتلال عبر الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات لإعاقة تنقل المواطنين والمرضى ومركبات الإسعاف في انتهاك لأبسط الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والحركة والتنقل.

على صعيد هجمات واعتداءات المستوطنين في مدن الضفة الغربية، هذه الاعتداءات الأخذة بالتصاعد يوما بعد آخر، ويبدو ذلك بضوء أخضر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر تأمين الحماية لهؤلاء المستوطنين. فجر هذا اليوم شنت مجموعات من المستوطنين هجوما على منزل في قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب مدينة الخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح وكدمات. خلال تشييع الشهيد الفتى وليد نضال أبو سنينة في مخيم قلنديا مساء أمس، أدى سقوط لوح حديدي على المواطنين خلال التشييع إلى إصابة نحو 30 مواطنا بجروح وكدمات.

التي صرف شمال غرب مدينة الخليل، مستوطنون هاجموا منزلا على أطراف البلدة في ساعات فجر هذا اليوم وأضرموا النيران في محيط هذا المنزل، فيما وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانات وبلاغات على الأهالي تحذرهم من أنها ستشرع في بناء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين في البلدة وتحذرهم من أي تصرفات أو تحذرهم كذلك من الاقتراب من أعمال الحفر التي تجريها في المنطقة المصادرة.

في مفاجآت المونديال، النرويج تقصي البرازيل من كأس العالم بعد الفوز عليها بهدفين لهدف، سجل للنرويج إيرلينغ هالاند وعبر بهذا الفوز إلى الدور المقبل، فيما باتت البرازيل خارج المونديال. أيضا أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك، إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 بعد فوزها الصعب والمثير عليها بثلاثة أهداف لهدفين.

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن عن عقد مؤتمر صحفي وصفه بالمهم، يتناول تطورات قال إنها مهمة أيضا. اليوم عند الساعة 12:30 ظهرا أمام خيمة الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط أنباء وتقارير عن قرار من قبل حركة حماس بحل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تمهيدا لدخول لجنة التكنوقراط. حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم قالت إنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمور تسير إلى الأمام. وأوضح الناطق أن الحركة تسعى إلى التوصل لمقاربات بشأن جميع القضايا بما يضمن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والبدء بإغاثة حقيقية وإعادة إعمار جميع مناطق قطاع غزة، وشدد على أنه لا تراجع عن مسار تسليم جميع ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المستقلة. كما جدد الدعوة لجميع الأطراف للإسراع بإدخالها إلى أرض القطاع لتمكينها من أداء مهامها في خدمة المواطنين.

المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم حكومة الاحتلال بتقديم ردها حتى غدا الثلاثاء على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل بلا تهمة أو محاكمة، على أن يتضمن الرد أيضا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة. وكان الالتماس قدم في 30 نيسان أبريل الماضي، إلا أن حكومة نتنياهو طلبت مرارا تأجيل موعد تقديم الرد، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة. جاء القرار الصادر يوم أمس بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية جديدة، وفي اعتراضها على هذا الطلب أكدت الجمعية أطباء لحقوق الإنسان أن المعلومات الجديدة التي نقلها محامي الدكتور أبو صفية ناصر عودة تشير إلى أن موكله يواجه خطرا محققا على حياته نتيجة تعرضه للعنف الشديد وإصاباته الظاهرة والتدهور الحاد في حالته الصحية. كما أضافت الجمعية في المذكرة التي رفعتها إلى المحكمة أن الزيارة الأخيرة التي أجراها المحامي ناصر عودة للدكتور أبو صفية في مكان احتجازه كشفت عن أنه قد تعرض لاعتداءات عنيفة ومتكررة، وأنه يعاني من إصابات خطيرة إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه. كما طلبت الجمعية من أحد قضاة المحكمة العليا المشاركين في النظر في القضية إجراء زيارة عاجلة للدكتور أبو صفية بصفته مفتشا رسميا على أماكن الاحتجاز للاطلاع مباشرة على الحالة الصحية والمساعدة في منع وقوع ضرر لا يمكن تداركه.

0: فصل نتابع ملف الضفة يتصدر لقاء ترامب ونتنياهو، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، ونحن وإياكم لازلنا نتواصل في متابعة ملفاتنا الإخبارية في برنامجي هذا الصباح.

ملف الضفة يتصدر لقاء ترامب ونتنياهو الحواجز والمقاصة وعنف المستوطنين. تقول مصادر إن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من إسرائيل تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن. وكشف تقرير للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تعرب عن قلقها المتزايد إزاء التطورات الأخيرة في الضفة مع تركيز خاص على تصاعد جرائم المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين. ووفق التقرير تستعد واشنطن لتوجيه مطالب رسمية إلى إسرائيل تتضمن طلبات للحصول على توضيحات وتقارير بشأن إجراءات إنفاذ القانون المتخذ على الأرض انطلاقا من قناعة الإدارة الأمريكية أن الوضع الراهن يستدعي تدخلا ورقابة أمريكية أكبر. ويعتزم مسؤولون في واشنطن توجيه مطالب واضحة إلى إسرائيل لتقديم إجابات وتقارير حول الإجراءات الأمنية على أرض الواقع. وأشار التقرير إلى أن المطالب الأمريكية المرتقبة تشمل تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها من المستوطنين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيعقد اجتماعا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد قمة الناتو المقرر عقدها في تركيا هذا الأسبوع.

محافظة القدس تعتبر قيام حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس، تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الاستعماري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. أكدت المحافظة في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للقدس عبر الاستيلاء على أحد أبرز المعالم السيادية الفلسطينية وتحويله إلى مرفق يخدم الرواية الإسرائيلية ويكرس مشروع

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي 26 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 84 وقتاً.

إن العجز المائي 70% ونقص الوقود والزيوت يهدد الآبار المتبقية، ومليون مواطن يواجهون العطش.

حركة حماس تؤكد أن التحريض الإسرائيلي ضدها عبر ادعاءات بشأن تسارع بناء قوتها العسكرية يهدف إلى تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة.

نتنياهو يزعم أن إسرائيل ليست في حالة حرب دائمة، وأن مجموعات مسيحية ودرزية ومسلمة في جنوب لبنان طلبت حماية من تل أبيب. وجاءت مزاعم نتنياهو هذه رغم أن اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحق مقدسات في قرى وبلدات مسيحية جنوب لبنان احتلتها إسرائيل في الآونة الأخيرة أثارت استياء وانتقادات محلية وعالمية. وادعى نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن بلدات وقرى مسيحية إلى جانب مجموعات درزية ومسلمة في جنوب لبنان طلبت رسميا الحماية من القوات الإسرائيلية ضد مسلحي حزب الله حسب مزاعمه، ولم يوضح نتنياهو ماهية هذا الطلب الذي ادعاه. كما لم يصدر تعليق من الحكومة اللبنانية ولا القوى المسيحية في لبنان فور إطلاق نتنياهو لتلك التصريحات.

القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أفادت الليلة الماضية أن نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا لبحث ومصادقة انسحاب جيشه من نقاط جنوبية لبنان في إطار التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار. وبحسب ما نقلت القناة الخاصة عن مصادر مطلعة قولها، فإن هذا الاجتماع يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل ولبنان عبر وساطة أمريكية مناقشة الترتيبات الميدانية بما يشمل تعريف مناطق خالية من حزب الله بهدف تجنب الاحتكاك أو سوء التقدير خلال تنفيذ الانسحاب بحسب هيئة البث الإسرائيلية. ولم تبدأ إسرائيل بعد تنفيذ الانسحاب الفعلي من المناطق المحددة، حيث تربط ذلك بالحصول على ضمانات تتعلق بجاهزية الجيش اللبناني للانتشار والسيطرة على تلك المناطق، إضافة إلى ترتيبات رقابية دولية.

وتشير التقديرات إلى أن عملية الانسحاب في حال إقرارها ستتم بشكل تدريجي وعلى مراحل ضمن ما يوصف بمرحلة تجريبية تمهيدا لتوسيعها لاحقا في حال نجاحها ميدانيا بحسب الهيئة.

في الشأن اللبناني أيضا، هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بشن هجوم سريع ضد لبنان في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال تفقده أمس قوات جيشه في قلعة شقيف المحتلة جنوبية لبنان رفقة عدد من القادة العسكريين بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال البيان إن زمير أجرى جولة ميدانية في منطقة قلعة شقيف دعا خلالها إلى الانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وتجاهل زمير الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الجيش اللبناني إلى الوفاء بالتزاماته والعمل على إخراج عناصر حزب الله من المنطقة.

0: أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال خلال استقباله وفدا من قيادات حزب الله اللبناني يوم أمس إن تحقيق السلام في لبنان غير ممكن إلا عبر إيران. شدد قاليباف في لقائه مع عضو المجلس المركزي في حزب الله محمد فنيش والوفد المرافق له الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، شدد على أن نضال حزب الله خلال الحرب الأخيرة شكل منعطفا تاريخيا، مضيفا أن ذلك أثبت للعالم عمق الروابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران. إلى فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري.

في الملفات الإخبارية البارزة التي نتابعها وإياكم في هذا الصباح، بدء مراسم التشييع الشعبي الرسمية للمرشد السابق علي خامنئي، حيث من المقرر أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا الثلاثاء، ثم إلى العراق يوم الأربعاء، قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. ست منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران الماضي يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان.

مصادر تكشف عن 4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقائه مع ترامب. في تفاصيل هذا الخبر نقرأ وإياكم: يسعى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يتم هذا الأسبوع فور عودة ترامب من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا، غير أن ارتباط الرئيس الأمريكي بالقمة يجعل موعد اللقاء غير محسوم، لذلك يجري العمل على عقده في البيت الأبيض مباشرة بعدها مع الاستعداد لاحتمالية تأجيله إلى الأسبوع المقبل. وتقول مصادر إسرائيلية بحسب صحيفة دعوت أحرونوت إن نتنياهو يريد من هذا اللقاء تحقيق عدة أهداف، من أبرزها ترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب مع إيران، وعرض معلومات استخباراتية قبل استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومناقشة مسار التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى إقناع واشنطن بعدم بيع مقاتلات F-35 لتركيا.

مسؤول أمريكي كبير يقول إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة. خبير عسكري يقول إن معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة لإسرائيل، حيث تتجه الأنظار إلى مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بعد تصعيد إسرائيلي جديد أعاد هذه التلال الاستراتيجية إلى واجهة المواجهة، وسط مؤشرات ميدانية توحي بأن الغارات الجوية يوم أمس ربما لا تقتصر على عمليات استهداف محدودة، بل قد تمهد لمحاولة توغل بري تفتح فصلا جديدا من الاشتباك على الجبهة الجنوبية. وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خليل جميل إن نمط العمليات الإسرائيلية يوحي بأن ما يجري يتجاوز مجرد قصف اعتيادي، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد عنصر المفاجأة ويبدأ عادة بتمهيد ناري واسع يهدف إلى عزل منطقة العمليات ومنع وصول المقاتلين أو الإمدادات إليها. ويرى الخبير العسكري أن حجم الغارات الجوية لا يتناسب مع عملية استهداف محدودة، إذ كان بالإمكان تنفيذ مثل هذه المهام عبر الطائرات المسيرة، الأمر الذي يعزز فرضية أن إسرائيل تستعد لعملية برية تستهدف أجزاء من هذه المرتفعات الاستراتيجية.

نائب رئيس أركان جيش الاحتلال يكشف عن عجز بأربعين مليار شيكل يهدد جاهزية الجيش للحرب. حرائق الغابات تجتاح البرتغال واليونان وإسبانيا وتعزيزات أوروبية للإخماد. باكستان تستضيف جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في 14 من الشهر الجاري. فيضانات مدمرة تجتاح غرب أفريقيا وتحصد عشرات الأرواح. أسواق إسرائيل تترقب قرارا جديدا بخفض الفائدة وسط ضغوط الحرب وتباطؤ الاقتصاد. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خلال احتفالات عيد الاستقلال بنيويورك. موجة حر مستحيلة تضرب أوروبا لم تحدث منذ 50 عاما. وحرائق البرتغال ناجمة عن موجة الحر تدمر 11,000 هكتار وقرى مهددة بالإخلاء. الأخبار المتعلقة بالمونديال والخبر الأبرز هذا الصباح خروج البرازيل من كأس العالم، إذ فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل عندما سجل مهاجمها إيرلينغ هالاند هدفين أطاحا بالبرازيل حاملة اللقب 5 مرات قياسية من ثمن نهائي المونديال. وسجل هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. وكان المنتخب البرازيلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول سددها برونو غيمارايش وتصدى لها الحارس النرويجي في الدقيقة 14. وكرس هذا الفوز أيضا عقدة أزلية للبرازيل التي اكتفت بتعادلين وخسارتين في 4 مواجهات سابقة أمام النرويج التي كررت تفوقها على أبطال العالم للمرة الثانية في المونديال بعد الفوز بهدفين لهدف في الدور الأول لكأس العالم 98 في فرنسا. أما إنجلترا فقد أقصت المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن النهائي بعد فوزها الصعب والمثير عليها ب3 أهداف لهدفين. وبهذا ينتظر أحفاد الفايكينج منتخب النرويج لقاء من العيار الثقيل مع المنتخب الإنجليزي.

0: مباراة قمة منتظرة هذا المساء تجمع المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي. بهذا نصل وإياكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامجي هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أسأل القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من اخبار قضايا فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين السادس من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الورد والفل والياسمين على مستمعي يوم جديد، مستمعي هالبرنامج هالصباحي. صباح الخير وبداية يوم جديد مليء بالأمل والفرص. أسأل الله أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وأن يرزقكم السكينة والتوفيق والبركة في كل خطوة، ليكون يومكم مليئا بالإنجاز والابتسامة والأخبار السارة. صباحكم سعادة ونور. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد لي صباحكم، خياطاتنا يعطيكم العافية ويسعد هالصباح.

لطلابنا طلاب التوجيه كل التوفيق لإلهم، وإن شاء الله ربنا بفرحهم وبفرح أهاليهم بنجاحهم وبنالوا الدرجات العالية. اليوم طلاب التوجيه رح يقدموا الامتحان، اليوم في عندهم امتحان، ويوم الأربعاء القادم آخر امتحان رح يكون لطلاب التوجيه، فكل التوفيق ويسعد لي صباحكم. صباح الخير لصناع جمال ونظافة هذه المحافظة، عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، صباح الخير لعمالنا عمال الورش، صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، نهاركم سعيد جميعا، كل التوفيق لكم.

صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي دايما بصبحوا علينا. ندى الشمالي يسعد لي صباحك. صباح الخير لأبو حمزة وعلا وخلاوي، يسعد صباحكم أصدقاء البرنامج اللي دايما أنا سعيدة بوجودكم الدائم. يسعد صباحكم، بتمنى لكم نهار سعيد.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568888338، مقدمة 972.

0: بلش مشوارنا الصباحي مستمعينا ومتابعينا في تفاصيل الحالة الجوية. ارتفاع آخر على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الخميس ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة، وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-19، رام الله والبيرية وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 33-22، ناريحة والأغوار 39-28، والكرم وقلقيلي 31-22، غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: للأمانة الجو بده هيك، بده هيك أجواء بحر وشمس وشي بارد بده.
1: عايز أبقى مفرفش ومنعنش فاكك وفرش، هفضل على البحر أنا طول الصيف واصطاد في الفش وما روحش البيت.
0: يا ويلي علينا، احنا عنا بحر ومش قادرين نوصله.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. وعلى ما يبدو بأن ساعات الصباح الأولى حملت حالة من الهدوء، ولكن بحسب مصادر محلية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب المبرح على شاب خلال مروره عبر حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس المحتلة، ثم تغلق الحاجز وتستدعي مركبة إسعاف إلى المكان فجر هذا اليوم.

من أبرز الأخبار في موضوع يخص الأطفال، الأغنية عم بتغني للأطفال والطفولة. بالأمس استشهد الطفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا. أيضا لم يسلم الأطفال في كل مكان من رصاص الاحتلال، حيث أيضا استشهد طفل بالأمس بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.

إلى غزة الحبيبة الجريحة، 3 شهداء أحدهم متأثرا بجراحه في غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواسل.

يمكن امبارح نسيت احكي عن ذكرى رحيل القامة الشرطية، الشرطي السريع يا صالح، الشرطي الرائد أبو عواد. بالأمس كانت ذكرى رحيله، هذه القامة الشرطية الرائعة التي تركت بصمة جميلة ألقب بالشرطي السريع. الرحمة لشهداء الواجب الوطني لمن قدموا لخدمة الوطن والمواطن، الرحمة له. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونعود.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة.

0: دكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.

مستمعينا ومتابعينا نحييكم في هذا الصباح، ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح.

خير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي عم يسمعونا على الموجة العامة 106.3. صباح الخير لعدي متعب، صباح الخير لكل شفرية وسائقي الخدمات المشترك، يسعد لي صباحكم.

مستمعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، ترقومية المصانع سالكة، بني نعيم سالكة، النشاش مغلق، المنشية سالكة، دورة سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، وفرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، سعير تفتيش، وبوابة النبي يونس سالكة، الفوار سالك، والعروب مغلقة. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد تفتيش للخارج، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الفرعي سالك، بوابة النبي صالح كثافة سيل للخارج، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة خانقة للداخل وتفتيش للخارج، حزمة وعناتة والزعيم والعيزرية جميعها سالكات، أما بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، أيضا جماعين مغلقة، دوار الطنيب سالك، زعترة سالك، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، برقة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، عين شبلي تفتيش وأزمة تفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

طبعا عم نسمع الأغنية أغنية إليسا حسب الطلب. يسعد لي صباح كل اللي انضموا لنا بهي اللحظات. خلينا أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك إن شاء الله بتزوروا البحر. والله رحت يوم الجمعة على عكا، كان يوم حلو كتير. والله بصبح عليك اليوم من بيت لحم. يسعد لي صباحك. هاي بتقاهر فيك يا صالح، رايح على البحر وانت لك قديش من 7 أكتوبر ما شميت ريحته للبحر، علما انه صالح يعني من الأشخاص اللي كان كل فترة والتانية يكون موجود على البحر بحكم انه كان يشتغل في الداخل المحتل. يعني صالح من العمال اللي خسر شغله في الداخل المحتل من 7 أكتوبر. لا إن شاء الله في توقعات بعودة العمال. يعني اليوم رح نناقش هذا الموضوع مع السيد وهبي بدارنا، مسؤول المستشار القانوني لنقابة عمال العرب في الداخل. يعني توقعات بعودة العمال للعمل في الداخل المحتل. يسعد لي صباحك يا أم محمد، بتمنى لك انهار سعيد وربنا دايما يهنيكي ويفرح قلبك يا رب. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل، واربح انصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان قبل قليل في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة كانت تمر على شارع الرشيد الساحلي في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان مواطنان استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية فجر اليوم في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر صحفية أن محمد فلاح دغمش وزوجته استشهدا وأصيب مواطنون آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحي تل الهوى. وذكرت المصادر أن حريقا اندلع في الشقة السكنية بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال. وفي ذات السياق أيضا استشهد المواطن ناصر عواودة متأثرا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة. قالت مصادر مطلعة إن حركة حماس تتجه إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة. وأضاف المصدر أن الإعلان الرسمي عن القرار يرجح أن يتم خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع لقاءات مرتقبة في القاهرة، موضحا أن اللجنة ستنهي مهامها رسميا على أن تتحول إلى لجنة تسيير أعمال لحين تسلم اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث مسؤولياتها. وأشار المصدر إلى أن القرار يندرج في إطار إجراء إجراءات تهدف إلى تسهيل ترتيبات إدارة القطاع، مؤكدا أن لجنة متابعة العمل الحكومي ستتوقف عن ممارسة مهامها فور استكمال الإجراءات الرسمية. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن عقد مؤتمر صحفي وصفه بالمهم يتناول تطورات مهمة اليوم عند الساعة 12:30 ظهرا أمام خيمة الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أصيب 6 مواطنين اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. في سياق آخر استشهد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما وأصيب طفلان آخران برصاص قوات الاحتلال في الأطراف السفلية مساء أمس بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. سبق ذلك أن استشهد الرضيع أحمد معروف زيد 4 شهور بعدما منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب مدينة رام الله. ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال أن تقدم حتى يوم الثلاثاء ردها على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة، على أن يتضمن الرد أيضا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وكان الالتماس قدم في 30 نيسان أبريل الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال طلبت مرارا تأجيل موعد تقديم ردها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة. كشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من إسرائيل تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ويعتزم المسؤولون الأمريكيون توجيه مطالب واضحة إلى إسرائيل لتقديم إجابات وتقارير حول الإجراءات الأمنية المتخذة على أرض الواقع انطلاقا من إدراكهم أن الوضع الراهن يستدعي تدخلا وإشرافا أمريكيا أكبر. وأشار التقرير إلى أن المطالب الأمريكية المرتقبة تشمل تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ومحاسبة المسؤولين عنها. هذا وذكرت صحيفة دعاة أحرنوت أن مكتب نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الجاري بعد عودته مباشرة من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في تركيا في ظل مساع إسرائيلية لإعادة تنسيق المواقف مع واشنطن بشأن عدد من الملفات الإقليمية. وقالت الصحيفة إن نتنياهو يرغب في عقد الاجتماع بأسرع وقت لعدة أسباب، من أبرزها ترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب مع إيران وعرض أحدث المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية قبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة للتأثير على الموقف الأمريكي من ملفاتها، إلى جانب بحث ملف التطبيع مع دول في المنطقة. في المقابل نقلت دعوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أشخاصا في الدائرة المحيطة بترامب يعملون على التحريض ضد نتنياهو. إلى أخبار المونديال، فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل عندما سجل مهاجمها إيرلينغ هالاند هدفين أطاحا بالبرازيل حاملة اللقب 5 مرات قياسية من ثمن نهائي المونديال. وسجل هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت الإضافي.
2: ما زالت المحاولة قائمة عن طريق أقصى اليسار إلى هالاند، إلى هالاند، خلاص خلاص خلاص خلاص، الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي، إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي، إنه الإعجازي.
1: كما أقصت إنجلترا المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي المونديال بعد فوزها الصعب والمثير عليها بثلاثة أهداف لهدفين. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.
1: هيدي الحقيقة عم نشتغل.
0: صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. صباح الخير إلك علا خلاوي، أقرأ الرسالة مع إشراقة كل صباح. اللهم اجعل يومنا عامرا بذكرك. صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير لعلا كمان. صباح الخير لصديق هالبرنامج أبو حمزة. صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لأهلنا في مدينة بيت لحم وفلسطين. صباح الخير مذيعتنا والأخت سارة والأخ صالح. يسعد صباحك أبو حمزة، تحياتي الصباحية لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مشهد يعكس المطالبة بالعدالة وإنصاف ضحايا العنف. ينظم تجمع المؤسسات التنموية النسوية في محافظة بيت لحم في هذه اللحظات وقفة أمام محكمة الصلح تزامنا مع جلسة المحكمة الخاصة بقضية المغدورة جوسيان جحا، والتي ستشهد تقديم لائحة الاتهام بحق المتهم. للحديث عن رسائل هذه الوقفة وأهمية متابعة قضايا العنف ضد النساء ودور المؤسسات الحقوقية والنسوية، يسعدنا أن نستضيف السيدة أحلام الوحش، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وإحدى المدافعات عن حقوق الإنسان. يسعد صباحك ست أحلام، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحكم جميعا،
0: أهلا بك سيد أحلام. متواجدة في هذه اللحظات أمام المحكمة، ما الرسالة الأساسية من هذه الوقفة اليوم؟ تفضلي.
1: رسالتنا اليوم إحنا واقفين كتجمع مؤسسات تنموية نسوية في محافظة بيت لحم مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أمام نيابة بيت لحم محكمة البداية، للمطالبة بإنزال أكثر عقوبة بحق القاتل المغدورة جوسيان إجحا، وتحقيق العدالة، نطالب بتحقيق العدالة ونطالب أن يكون لدينا قوانين عصرية وحضارية وقانون العقوبات، لأنه إحنا لغاية الآن لا نمتلك قانون عقوبات فلسطيني عصري ينصف الأسرة الفلسطينية أولا وينصف المرأة الفلسطينية، وخاصة أن جرائم القتل عمالها تزداد حق النساء، على اعتبار أنه الحلقة الضعيفة في هذا المجتمع هي المرأة في المجتمع. فبالتالي نحن نطالب بهذه الوقفة ونؤكد على أنه أن يكون لدينا عدالة ونحقق العدالة لجوسيان ولكل النساء الفلسطينيات من خلال إنزال أكثر عقوبة بحق القاتل، وأي قاتل يعني تسول له نفسه أنه يتجرأ أنه يقتل يكون قرار الحكم قرار رادع اليوم بحق هذا الإنسان القاتل اللي ارتكب جريمة نكراء بحق جوسيان البنت البريئة اللي بمقتبل عمرها قتلت على يد زوجها أمام طفلة اللي لم يتجاوز 3 سنوات. وبالتالي احنا نقف لنقول للعالم اجمع ان كل نساء فلسطين تحمل قضية جوسيان لانها بتخص كل نساء فلسطين.
0: سيدة احلام، لماذا تعتبرون قضية جوسيان قضية تهم جميع النساء، وماذا تطالبون من القضاء في هذه القضية؟
1: جوسيان هي امرأة زي كل نساء فلسطين، هي في مجتمع فلسطيني للأسف الشديد إحنا لا نمتلك قانون فلسطيني مستقل كقانون فلسطيني، إحنا ما زلنا نمشي على قوانين بالية يعني من سنة 60 قوانين أردنية، الأردن عدلت على القانون ب76 وبعد ذلك، إلا إنه إحنا ما زلنا نمتلك ونمشي على القانون الأردني في الضفة الغربية وقانون المصري في غزة والقانون اللي بالقدس قانون 90. بالتالي إحنا ما عندنا كشعب فلسطيني أي قانون مستقل قانون عصري ينصف النساء اللي بتعرضوا بعدين للعنف، خاصة إن إحنا عندنا لا قانون حماية الأسرة من العنف ولا عندنا قانون عقوبات ولا عندنا أي قانون فلسطيني ينصف المرأة الفلسطينية. فبالتالي إحنا بنقول قضية جوسيان هي قضية كل مرأة فلسطينية. إحنا اليوم جوسيان، بكرة الله أعلم مين، مش أول جريمة ولا آخر جريمة جوسيان، طالما لا نمتلك قانون وطالما ما عندنا عقوبات رادعة لهؤلاء اللي
0: يعني القوانين الحالية غير كافية لحماية النساء من العنف.
1: نعم صحيح. وإحنا كمؤسسات ومدافعين عن حقوق الإنسان نطالب أن يكون لدينا قوانين. إحنا بنعرف إنه مش بس القوانين هي اللي رح تردع، أيضا المتابعة والملاحقة والآليات العمل، تعزيز الثقافة، ثقافة التسامح، تعزيز ثقافة التعايش بسلم، لأنه إحنا ندعو كنساء فلسطينيات للسلم الأهلي، إحنا دائما ندعو إلى السلم الأهلي والحفاظ على السلم الأهلي وعلى النسيج الاجتماعي، لأنه إحنا من رواد ورائدات السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني. بالتالي إحنا منطالب أن يكون هناك فعلا عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه من أجل أنه إحنا نحافظ على النسيج الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني، لأنه إحنا نسعى لبناء مجتمع يسود العدالة والمساواة، في عدالة اجتماعية، في قوانين، منظومة قوانين عصرية وحضارية تنصف المجتمع الفلسطيني والأسرة الفلسطينية والمرأة الفلسطينية، لأن هي نص المجتمع وبتربي النص الآخر، فبالتالي هي كل المجتمع.
0: نعم، ما أهمية أن تأخذ العدالة مجراها في قضايا قتل النساء، وما دور المؤسسات النسوية في متابعة هذه القضية، وكيف يمكن أن تسهم هذه القضية في تعزيز حماية النساء مستقبلا؟
1: احنا يعني مش اول جريمة ولا اخر جريمة حكيت لك احنا بنتبع فيها. احنا سبق كان عندنا في بيت لحم المغدورة او المنتصرة الزايد، يعني كانت في بعدها نانسي اللي ذبحت على المطبخ، اذا بتتذكروا اللي ذبحها طلعت من المحكمة ذبحها امام العالم كله ما سأل. ولكن إحنا نقول إنه بالضغط والشراكات المجتمعية والشبابية اللي بالمجتمع والمؤسساتية، إحنا بنقدر نعزز الضغط على الحكومة بإصدار هؤلاء القوانين. لما يكون في عندي أنا انتزاع العدالة هذه بتعني دفعة باتجاه إنه إحنا كمؤسسات نسوية قدرنا ننتزع حقنا كنساء فلسطينيات، إنه إحنا بدناش نكون في غاب، إحنا بدنا قانون غاب، إحنا بدنا قانون يحمينا.
0: يعني الرسالة التي توجهونها للجهات الرسمية بشأن حماية النساء، وما المطلوب من المجتمع في مواجهة كتاري. العنف ضد النساء؟
1: نعم، المطلوب إخراج أولاً النسخة القانون المسودة قانون الأحوال حماية الأسرة من العنف، يطلعون من الأدراج أولاً. مطلوب هذا له سنوات محدود في الأدراج، مطالب الحكومة الفلسطينية بأن يكون إنه يرفعوا ويقيموا هذا من الأدراج القانون المشروع القانون حماية الأسرة من العنف، عشان يبتوا بهذا القانون، عشان يكون في عندنا قانون يحمينا كنساء فلسطينيات. من دون قوانين إحنا ما نقدر نشتغل، صح كمؤسسات قاعدين نضغط، ولكن أنا لما يكون أنا متسلحة بقانون أنا بقدر أكون أنا بقوة من أجل إني أنا أحقق العدالة، لأنه إذا تحققت العدالة معناته أنت وصلتي للهدف الرئيسي ألا وهو إنه مجتمع مدني يسود العدالة والمساواة، مجتمع متماسك، مجتمع فيه عنده سلم أمني، مجتمع آمن، مجتمع يسود الحياة الطبيعية جدا لكل أفراد المجتمع في ظل إنه أنت بتنتظر العدالة. فالعدالة من دونها إحنا ما بنقدر نشتغل، ومن دون قانون ما بنقدر نشتغل. فعشان هيك إحنا بنشتغل على أن يكون هناك إصدار قوانين، قانون حماية الأسرة، قانون العقوبات، اثنين إنزال أقصى العقوبة بحق القتلة، وتحديدا اليوم رح يتم تقديم لائحة اتهام للقاتل للمقدورة جوسيان إشحا اللي قتلت على يد زوجها أمام تسلم اللي لم يتعدى 3 سنوات. هذا الإجرام بحد ذاته تقتل أم أمام طفلها، هاي هي المأساة. والناشد القضاء من ناشد القانون بأنه يأخذ بعين الاعتبار إنه هاي القضية يجب أن تكون آخر قتل بحق النساء من خلال إصدار قوانين إنزال أقصى العقوبة بحق هذا القاتل. هذا اللي إحنا بده يكون موقفنا، وإحنا واقفين كمؤسسات نسوية رافعين شعارات لا لعذر العنف، واليوم هي وغدا مين، وإنه إحنا لن نصمت حتى نحقق العدالة لجوسيان، الصمت شريكة الجريمة، كلنا صوتها صرخة ضد الظلم. فهاي كليتنا جوسيان انقتلت، بدنا الحقيقة، بدنا العدالة. كل هاي الشعارات نرفعها أمام القانون، نرفعها أمام الشارع، الرأي العام، لأنه كل الرأي العام ضد اللي صار بحق جوسيان. طفلة مقترن عمرها قتلت بدم بارد، وبالتالي يجب أن يكون القرار بالحكم هو رادع للآخرين، عشان لا تصول نفس أي إنسان إنه يرتكب مثل هاي الجرائم. ومن طالب زي ما حكيت وبأكد من خلال منبركم الرائع اللي دائما هو بسلط الضوء على قضايا المجتمعية وتحديدا قضايا النساء، وكل الاحترام لهذا الدور لكم. ونطالب بأنه الإسراع بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، قانون العقوبات، من طالب العدالة بأن تتحقق من أجل جوسيان. جوسيان أمانة برقبتنا، جوسيان هي كل نساء فلسطين، كفى قتلا لكل النساء وكفى عن جهية من قبل الرجل بحق النساء. إحنا مجتمع في مساواة، إحنا ما ضلنا مع الرجال من بداية تاريخ نضالنا الفلسطيني جنبا إلى جنب ضد الاحتلال، وبالتالي إحنا من نادر من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وبكون عندنا مجتمع مدني بشهود العدالة والاجتماعية جنبا إلى جنب. إحنا والرجال ممنوع أي إنسان تسول له نفسه إما يتقيد على إمرأة أو إما يقتل إمرأة، في ظل غياب قوانين فيكون هناك قتل. عشان هيك إحنا نقول يجب الإصرار بأن يكون هناك قوانين تحمي كل النساء الفلسطينية.
0: نعم، سنكون معكم في متابعة لمخرجات هذه الجلسة اليوم. شكرا جزيلا لك السيدة أحلام الوحش، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وإحدى المدافعات عن حقوق الإنسان. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: العفو، هلا حبيبتي، شكرا لكم.

0: تشبهين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
2: طيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة قلقيلية. تم ضبط مشروبات طاقة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في محافظتي طول كرم ونابلس تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: خلينا نصب على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. مريم مريم صباح الخير سارة، بدي تصبحي على ابني علي كل يوم بيتابعك، يسعد لي صباحك يا مريم، تحياتي لأحلى علي، صباح الخير يا علي. صباح الخير لأبو أسامة صديق هالبرنامج. أمين عساكرة يسعد صباحك سارة، على فكرة بالفترة الأخيرة أغلب الجرائم الأسرية نساء يقتلن أزواجهم، وين المطالبة بحماية الرجال أيضا؟ وإحنا أكيد ضد العنف وجرائم القتل مين ما كان الطرف. يسعد صباحك، جديدة هاي بدكم جمعية طالب بحقوق الرجال، جديد. صباح الخير عاصم، صباح الخير لصديق البرنامج فادي علي، صباح الخير يا فادي، أهلا ومرحبا. إلى الاقتصاد وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، من بنك فلسطين تنضم لنا ديمة صباح. يسعد صباحك ديمة، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك ديمة. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق السادس من تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.99، أما سعر البيع فيصرف ب 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.21، أما سعر البيع فيصرف ب 4.28. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4158 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديمة صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا وبصبحوا علينا. عز الدين زيتون، الله يسعد صباحك أخت سارة، ألف تحية طيبة لكم من خليل الرحمن، يسعد صباحك وصباح كل اللي بيتابعونا من الخليل. صباح الخير لأم ماجد، يسعد صباحك يا أم ماجد، تحياتي لإلك وتحياتي لأبو أسامة. القسم الأول مستمعينا ومتابعينا، تحدثنا مع السيدة أحلام الوحش المتواجدة أمام محكمة الصلح في محافظة بيت لحم خلال الجلسة اليوم، جلسة تقديم لائحة الاتهام بحق المتهم بقتل جوسيان إجحم. في القسم الأخير من مشوارنا في برنامج يوم جديد رح نتبع موضوع العمال، عمال الداخل المحتل، في ظل توقعات بعودة العمال للعمل في الداخل المحتل.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-424-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يعيش ملف العمال الفلسطينيين في الداخل تطورات متسارعة منذ اندلاع الحرب، إذ تراجعت أعداد العمال الفلسطينيين الذين سمح لهم بالعمل داخل إسرائيل في مقابل توجه حكومة الاحتلال إلى جلب عشرات آلاف العمال الأجانب لسد النقص في سوق العمل. لكن هذا التوجه يواجه اليوم تحديات كبيرة مع تقارير تتحدث عن هروب أكثر من 44 ألف عامل أجنبي من مشغليهم، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسة ومستقبل سوق العمل سوق العمل الإسرائيلي وإمكانية عودة أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم، خاصة مع توقعات تربط ذلك بما قد تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة. للحديث عن واقع العمال الفلسطينيين وآخر المستجدات المتعلقة بسوق العمل داخل إسرائيل ومدى واقعية هذه التوقعات، يسعدنا أن نستضيف المستشار القانوني لنقابة العمال العرب السيد وهبي بدارنا. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: أهلا ومرحبا، صباح الخير.
0: بداية، ما حقيقة الأنباء التي تتحدث عن هروب أكثر من 44 ألف عامل أجنبي من أماكن عملهم داخل إسرائيل، وما أسباب ذلك؟ تفضل.
1: المضبوط أنه يعني غالبية المعطيات أو المعلومات هي معلومات من لجنة تشغيل العمال الأجانب في الكنيسة الإسرائيلية، اللي هي هنا طبعا كمان بتشغل العمال الفلسطينيين. خلال سنوات الحرب على غزة، يعني من أكتوبر 23، كلنا بنعرف أن إسرائيل سحبت تصريح 120 ألف عامل فلسطيني كانوا يشتغلوا في الداخل، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وطبعا هناك بدأت الحكومة الإسرائيلية بجلب عشرات ألاف العمال من دول آسيا. الهدف كان واضح، أنه يحل محل العمال الفلسطينيين تحديدا في مجال البناء، مجال البناء ومجال الترميمات. بشهادة وبمعلومات من لجنة تشغيل العمال الأجانب، كان في عندنا جلسة يوم الأربعاء الماضي، وأقروا يعني أولا أنه طبعا في هناك يعني تأكيد أنه لا بديل عن العمال الفلسطينيين. اللي صار أنه من عشرات الآلاف العمال الأجانب اللي جابوهن على البلاد، هرب من مواقع العمل الإسرائيلية 44 ألف عامل، وهدول العمال بغالبيتهم من الهنود ومن تايلاند. العمال هدول 44 ألف عامل اللي جابوهن كبديل للعامل الفلسطيني، بالأساس هن يعني هربوا من مواقع العمل ولجأوا لمواقع عمل ثانية، اللي هي خلينا نسميها العمل الأسود، بما معناه بدون تصاريح، بدون أوراق. وهدول بشكل أزمة لإسرائيل، لأنه يعني هاي الدولة اللي تدعي التفوق القومي في عندها مشكلة مع العمال هذول اللي هربوا. وبالتالي طبعا هني هربوا هذول العمال نتيجة الأجور ونتيجة ظروف العمل، لأنه وعدوهم بأجور يعني عالية وأجور محترمة، ولكن على أرض الواقع كان الوضع هيك تمام.
0: يعني هل يمكن القول أن سياسة استبدال العمال الفلسطينيين بالعمال الأجانب لم تحقق النتائج التي كانت تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية؟
1: شوفي أخت سارة، الـ مش بس أنه لم تحقق النتائج، إسرائيل أو لجنة وزارة العمل الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا بأنه تحقق أنه يكون الهدف أنه هدول العمال يكونوا بديل للعمال الفلسطيني. هذا باعترافهم هن، على فكرة هن بيعترفوا أنه في مجال

0: الترميمات تحديدا ومجال البناء لا بديل ابدا عن العمال الفلسطينيين. هذا واحد. اثنين، حتى هاي اللجنه اللي انعقدت يوم الاربعاء بتقول انه لمن كان العامل الفلسطيني يشتغل عندنا في الداخل، وهي بشهاده اتحاد المقاولين وارباب العمل الاسرائيليين، كان ياخذ معنا تنسلم الشقه السكنيه، يعني عمار كان ياخذ معنا 20 شهر يسلموا البيت للإسرائيليين اللي أخذوا قروض ومشكنت عشان يشتروا البيت وأخذوا العمارة. بس مع العامل الهندي أو مع العامل الأجنبي، طبعا مع الاحترام لكل العمال، مش مهم شو جنسيتهم وشو لونهم، بس مع العامل الأجنبي عم بأخذ معنا 39 شهر. هذا بأكد طبعا، هاي المعلومات اللي هني بيحكوها بأكد على جودة العامل الفلسطيني، على مهارة العامل الفلسطيني، على مهنية العامل الفلسطيني، على مسؤولية وجدية العامل الفلسطيني، وعلى انه عدا عن هيك يعني العامل الفلسطيني بيحكي اللغة العبرية. فبالآخر بنطرح السؤال، اذا فشلتوا انتوا اتلاقوا بديل. وهذا هو، هذا هو العنوان الرئيسي في كل الموضوع، انه انتوا يعني للأسباب اللي كلنا بنعرفها طردتوا العمال الفلسطينيين وبدكم تجيبوا عمال أجانب، عشرات العمال، آلاف العمال الأجانب، كمان أنتوا هون فشلتوا. ومرة تلو المرة قديش تصوري قديش بحطوا عشرات آلاف الدولارات على هذول العمال من تأهيل مهني ومن تأمين صحي ومن مسكن ومن أكل ومن شرب وإلى آخره. بس ما زبط معهم، هاي الحقيقة. الحقيقة إنه هذا مش تحليلي الشخصي، يعني انا بقدر ابعث لك البروتوكولات وترجم لك اياها حتى باللغه العبريه. فشل، فشل ذريع. العمال الاجانب فشل ذريع ومش بديل للعمال الفلسطينيين.
1: نعم. في السؤال الأهم، يعني اسمح لي سيد وهبة، هناك حديث عن توقعات بعودة أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل بعد الانتخابات الإسرائيلية، على ماذا تستند هذه التوقعات؟
0: شوفي اختصار، على كل حال احنا لازم دائما يضل عندنا امل. انا كل سنوات الحرب كنت اقول انه في امل يعني، وهذا عم بتحقق ولو ضئيل، ولو ضئيل جدا. انا بقول لك اليوم يعني بكل ثقه وبمعلومات اكيده، انا بقول لك انه في مئات العمال الفلسطينيين من الضفه الغربيه بيشتغلوا بتصريح بالداخل، تصريح رسمي اوكي، هذا من الضفه الغربيه. عدا عن هيك تنسيش انه في عندك عشرات الالاف العمال اللي بيشتغلوا بتصريح في عطارات وفي بيت لحم والى اخره، هذا اكيد. في عندك عمال من الضفه الغربيه اليوم بيشتغلوا بتصريح في البحر الميت وفي في في في ايلات وفي في الداخل تحديدا في مجال البناء والترميمات. هذول العمال بدخلوا مش لأنه هن قلقانين على عشرات ألاف العمال الفلسطينيين اللي عمالين بيعيش بالفقر وبالقمع وبالتنكيل وبالحصار في الضفة الغربية، لأنه هن موجودين في حالة انهيار. مصلحتهم، مصلحة المقاولين الإسرائيليين، مصلحة وزارة الإسكان، مصلحة المقاولين والمشغلين وشركات العمار في إسرائيل بتحتم إنهم يجيبوا العمال الفلسطينيين من كل أنحاء الضفة الغربية ولو بشكل تدريجي. ليش هذا بيصير؟ وهذا سؤال مهم، ليش هذا بيصير؟ بيصير طبعا مش لأنه هن بيحبونا، أكيد هذا بيصير لأنه هاي المؤسسات والشركات والمقاولات والمقاولين إلهن علاقات مباشرة، علاقات وطيدة مع مكتب نتنياهو، وإلهن علاقات طبعا مع الأجهزة الأمنية، وهذا كله بيصير بالتنسيق وبشكل قانوني. لكن هل هذا يكفي؟ اكيد لا. احنا مطلبنا، ويعني كل الوقت كان في احداث امنيه واحداث سياسيه، الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه والانتفاضه اكتوبر والاقصى والى اخره، ودائما العمال الفلسطينيين كانوا يرجعوا. انا بتصوري اكثر، انا يعني كمتابع يعني، واعوذ بالله من كلمه انا، وانا بلتقي مع عمال فلسطينيين بيشتغلوا بتصاريح وبدون تصاريح. تنسيش على فكره، تنسيش انه في عندك على الاقل 9000 عامل اليوم بيشتغلوا بالداخل بدون تصريح. هذا هاي المعطيات، معطيات الشرطة الإسرائيلية. أنا في تصوري على كل حال، أنا في تصوري إنه إذا كان في تغيير في الحكومة الإسرائيلية يعني خلينا نقول شوي إسرائيل حكومة ليبرالية. يعني أنا قناعاتي إنه كلهم بالآخر وجهان لعملة واحدة تحديدا في الموضوع السياسي، بس تحديدا في موضوع العمال يعني بنقول إن شاء الله إنه بيكون شوية تغيير اللي يجي حدا من الوزراء الإسرائيليين يستجيب لضغوطات اتحاد أرباب العمل الإسرائيليين، اللي هني على فكرة الوحيدين أرباب العمل الإسرائيليين والمقاولين الإسرائيليين هن الوحيدين اللي بيضغطوا يوم يوم يوم إنه رجعوا لنا العمال الفلسطينيين في اتحاد الترميمات وفي موضوع
1: يعني لدى النقابة نقابة العمال العرب تواصل مع جهات إسرائيلية أو أصحاب عمل بشأن إعادة تشغيل العمال الفلسطينيين، ما الرسالة التي تصلكم من أصحاب المصانع والشركات الإسرائيلية؟ هل ما زالوا يطالبون بعودة العمال؟
0: طبعا احنا اختصار احنا عنا اتصال دائم مع المقاولين واتحاد المقاولين، ودائما بنبعث لهم يعني قوائم بأسماء عمال. اللي يعني على فكرة انا بحكي لك صراحة انه احنا ولو بعدد قليل قدرنا نرجع قسم بسيط جدا من العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في منطقة نتانيا، عمال اللي هن بالأساس من قرقية وطول كرم. بس هذا لا يكفي، طبعا هذا لا يكفي أبدا، لأنه احنا عارفين شو الوضع الموجود في الضفة الغربية، وأنا شخصيا بلتك كثير مع عمال في القرى الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأنا بعرف قديش الوضع كارثي وقديش الوضع مأساوي. بس حاليا إنه العمال تتصوري إنه المقاولين أنفسهم، المقاولين الإسرائيليين هن اللي بيجوا على فتحة الجدار وهن اللي بياخذوا العمال الفلسطينيين وبشغلوهم، وقديش في عندك قمع وقديش في عندك تنكيل وقديش في اعتقالات بحق العمال. بس هذا الموضوع مستمر، يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بيعتقلوا عمال، بس فيش حدا بيقدر يوقف عامل فلسطيني جوعان وبيعاني من القهر والظلم والاحتلال، وكمان للأسف الشديد وظلم ذوي القربة الأشد فضاضة. يعني العامل اللي بيرجع له شك يعني تيجي للشرطة الفلسطينية بتعتقله وكذا، يعني صحيح. وضع مأساوي يعني بالآخر، إنه العامل بده حل أو بده يموت على الجدار ويستشهد على الجدار، العامل بده يطلع ويشتغل، ما حداش بيقدر يمنعه بتصريح، بدون تصريح ما حداش رح يقدر.
1: وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية وما نشهده يوميا ممن ارتقوا من العمال على الجدار وممن أصيبوا وممن تم اعتقالهم. في حال أعيد فتح باب العمل، هل ستكون الأولوية للعمال الذين كانوا يحملون تصريح قبل الحرب، أم ستكون هناك آلية جديدة؟
0: لا المضبوط، حتى هاي اللحظة ما فيش آليات جديدة وما فيش أي معايير جديدة بدخول العمال. العمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل ومعهن تصريح وتحديد، لأنه المقاولين بدهم إياهم، يعني المقاول اللي بيقول أنا كان في عندي عمال من اليمون ومن يعبد ومن السيرة الحرفية أو من أي بلد فلسطيني أنا بدي إياهن يرجعوا. فالأفضلية الأولى هي بتكون لعودة العمال اللي كانوا
2: من العيار الثقيل عندما فازت على البرازيل بهدفين لهدف وأطاحت بها من كأس العالم، وسجل إيرلينغ هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت الإضافي.
3: ما زالت المحاولة قائمة عن طريق أقصى اليسار إلى هالاند، خلاص الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي.
2: كما أقصت إنجلترا المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي المونديال بعد فوزها الصعب والمثير عليها بثلاثة أهداف لهدفين.
4: أخيرا
2: أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقع هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل العظمى هذا النهار في القدس إلى 29 مئوية في أمان الله.

تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
0: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26. بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز، 02-290-30-15. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: 99 شيكل واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب 5 أشخاص وصفت إصاباتهم بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار خلال نشاط ميداني في بلدة عرعرة النقب جنوب فلسطين المحتلة صباح اليوم. واعتقلت شرطة الاحتلال 3 أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق. وفقا لادعاء الشرطة، فإن قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع أفراد القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبهين. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت مسدسا يشتبه في استخدامه خلال عملية إطلاق النار. استشهد مواطن وأصيب 15 آخرون صباح اليوم باستهداف مركبة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة كانت تمر على شارع الرشيد الساحلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 15 آخرين بجروح جراء الاستهداف. وفي وقت سابق من فجر هذا اليوم استشهد مواطن وزوجته جراء غارة استهدفت شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلن عن استشهاد المواطن ناصر عواودة متأثرا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية شرقية قرية لمصدر وسط القطاع. وفي مدينة غزة ذكرت مصادر صحفية أن 3 صيادين أصيبوا جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على قاربهم في بحر الشاطئ الشمالي للمدينة. أفادت مصادر مطلعة بأن حركة حماس تتجه إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا وصفه بالمهم يتناول تطورات مهمة عند 12:30 هذا اليوم أمام خيمة الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. أصيب 6 مواطنين اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من محافظة نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا 2 مواطنين من شمال غرب القدس، تحديدا من بلدتي بيدو وبيت سوريك. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم قرية عنين غرب جنين واقتحمت منازل لأسرى محررين وأخضعت ساكنيها لتحقيق ميداني. إلى ذلك، شيعت جماهير غفيرة الليلة الماضية جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما أصيب طفلان آخران بالرصاص في الأطراف السفلية حسب ما أعلنت وزارة الصحة. سبق ذلك أن أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي في رام الله استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر بعدما منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال أن تقدم حتى يوم غد ردها على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل دون تهمة أو محاكمة، على أن يتضمن الرد أيضا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وكان الالتماس قدم في 30 نيسان أبريل الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال طلبت مرارا تأجيل موعد تقديم ردها وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بأن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من إسرائيل تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأشار التقرير إلى أن المطالب الأمريكية المرتقبة تشمل تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها. إلى الشأن الرياضي ومباريات المونديال، فقد فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل عندما فازت على البرازيل بهدفين لهدف وأطاحت بها من ثمن نهائي المونديال. وسجل هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت الإضافي.
2: إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي.
1: وأقصت إنجلترا منتخب المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن النهائي بعد فوزها الصعب والمثير عليها بثلاثة أهداف لهدفين. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسال الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
7: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية. ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
7: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية منذ فجر هذا اليوم استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن آخر الغارات الإسرائيلية وقعت قبل حوالي نصف ساعة من الآن واستهدفت خيمة في شارع روني جنوب المواصي غربية خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 2 وإصابة آخرين. سبق ذلك أن استشهد 2 وأصيب 16 باستهداف مركبة قرب مدينة أصداء في خان يونس، كما قصفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب مفترق المطاحن شمال مدينة خان يونس دون وقوع إصابات. وفجر اليوم استشهد 1 وزوجته بعد استهداف شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي مدينة غزة أصيب 3 صيادين بجراح بعدما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على قاربهم في بحر الشاطئ الشمالي للمدينة. أفادت مصادر مطلعة بأن حركة حماس تتجه إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة. ويتوقع أن يعقد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤتمرا صحفيا وصفه بالمهم يتناول تطورات مهمة بعد نصف ساعة من الآن في خيمة أو أمام خيمة الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أصيب 5 أشخاص وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار خلال نشاط ميداني في بلدة عرعرة النقب جنوب فلسطين المحتلة صباح اليوم. واعتقلت شرطة الاحتلال 3 أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق. وفقا لادعاء الشرطة فإن قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع أفراد القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبهين. وأضافت الشرطة أنها ضبطت مسدسا يشتبه في استخدامه خلال عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل أحد أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس والهادف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرا. وكان 6 مواطنين في قرية أم الخير بمسافة رياطة جنوب الخليل أصيبوا اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه المستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم. ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال أن تقدم حتى يوم الثلاثاء ردها على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل بلا تهمة أو محاكمة، على أن يتضمن الرد أيضا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة. وكان الالتماس قدم في 30 نيسان أبريل الماضي لأن حكومة الاحتلال طلبت مرارا تأجيل موعد تقديم ردها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة. وجاء القرار الصادر يوم أمس بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية جديدة. كشف تقرير للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من إسرائيل تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ووفق التقرير فإن المطالب الأمريكية المرتقبة تشمل تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ ورئيس المتابعة بالإنابة محمد الفرة من منصبه وحل اللجنة، تمهيدا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة. وقال المكتب خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم إن الفرة قدم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك تم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري.
1: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري. نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي سيبقون يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يغادروا مواقعهم، وهم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وعدم وقوع أي فراغ إداري أو فني يحقق الضرر لأبناء شعبنا الكريم، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
0: من جانبه ثمن القيادي في حركة حماس محمود المرداوي قرار استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية باعتباره خطوة وطنية، داعيا جميع القوى الفلسطينية لدعم خطوة تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها. كما دعا مرداوي المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتمكين اللجنة الوطنية من دخول قطاع غزة. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن ما أسماها الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له وفق زعمه. وأضاف المسؤول الكبير بحسب هيئة البث أن حماس تخشى أن يتم الإعلان أنها من ينتهك الاتفاق، لذلك تماطل وتتحايل حسب ادعاءاته. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم. استهدفت مركبة ومواطنين في خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة في شارع روني جنوب المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. سبق ذلك أن استشهد مواطنان وأصيب 16 آخرون باستهداف مركبة قرب مدينة أصداء في خان يونس. كما قصفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب مفترق المطاحن شمال مدينة خان يونس دون وقوع إصابات. وفجرا ارتقى مواطن وزوجته وأصيب آخرون في استهداف شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذا وأصيب 3 صيادين جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على قاربهم في البحر أو بحر الشاطئ الشمالي لمدينة غزة. توفي الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان شرقي القدس المحتلة متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بعد تعرضه للطعن ليلة أمس في شارع يافا وسط مدينة القدس. في غضون ذلك قالت شرطة الاحتلال إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات أو الكشف عن خلفية الجريمة حتى الآن، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أنها تعد الجريمة 9 في شرقي القدس منذ مطلع العام الجاري. أصيب 5 أشخاص وصفت إصاباتهم بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار خلال نشاط ميداني في بلدة عرعرة النقب جنوب فلسطين المحتلة صباح اليوم. واعتقلت شرطة الاحتلال 3 أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق. وفقا لادعاء الشرطة، فإن قوات رصدت مركبة يشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع أفراد القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبهين. وأضافت الشرطة أن قواتها ضبطت مسدسا يشتبه في استخدامه خلال عملية إطلاق النار، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس. وكان 6 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ ورئيس المتابعة بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة من منصبه، وحل اللجنة تمهيدا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة. وقال المكتب خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم إن الفرة قدم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك تم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري.
2: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري. نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي سيبقون يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يغادروا مواقعهم، وهم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وعدم وقوع أي فراغ إداري أو فني يحقق الضرر لأبناء شعبنا الكريم، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
1: من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ما تم هو خطوة لمزيد من تهيئة الأجواء لإدخال لجنة التكنوقراط، والكرة الآن باتت في ملعب الوسطاء. وردا على اتهامات مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية قال فيها إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له. قال قاسم إن الاحتلال يتهرب من صورة المنتهك للاتفاق عبر التضليل وإثارة التهم لحماس.
3: اليوم حركة حماس اتخذت خطوة إيجابية جديدة إلى الأمام باتجاه تنفيذ ما كانت تعلن في كل مرة بأنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. حماس ومنذ بدء الحرب وضعت أكثر من صيغة لإدارة قطاع غزة بطريقة وطنية وبطريقة توافقية، أنتجت في النهاية اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها في القاهرة، والاحتلال لم يدخلها إلى الآن إلى داخل القطاع. حماس قالت وأعلنت في مواقف متكررة أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، وذلك استجابة للمصلحة الوطنية والنزع للذرائع من قبل الاحتلال. اليوم تأخذ خطوة جديدة إلى الأمام بالإعلان عن استقالة اللجنة العمل الحكومي الموجودة في قطاع غزة وإبقاء فقط الجوانب الفنية والإدارية البحتة هي التي تدير وتتابع الأوضاع هنا في القطاع، في خطوة نأمل بالفعل أن تفتح مجالا أوسعا لإدخال اللجنة الوطنية. هذا القرار اتخذ بعد أن تأكدنا بشكل تام وحاسم بأن كل الخطوات اللازمة لتسليم الحكم إلى هذه اللجنة الوطنية قد استكملت بشكل تام مهنيا وفنيا وإداريا.
1: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين ورفات 8 شهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة الصفدي استهدفه القصف الإسرائيلي في منطقة الصبرة جنوبية مدينة غزة. وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية ومستمرة، حيث تواصل الطواقم البحث عن مفقودين آخرين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها. إلى ذلك استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون اليوم باستهداف مركبة ومواطنين في خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى مواطن متأثرا بجراحه وسط تواصل خروقات الاحتلال في القطاع. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة في شارع روني جنوب المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. سبق ذلك أن استشهد مواطنان وأصيب 16 آخرون باستهداف مركبة قرب مدينة أصداء في خان يونس، كما قصفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب مفترق المطاحن شمال خان يونس دون إصابات. وفجر اليوم استشهد المواطن محمد فلاح دغمش وزوجته، وأصيب عدد آخر جراء استهداف من طائرات الاحتلال لشقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. توفي الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان شرقي القدس المحتلة متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس في شارع يافا وسط مدينة القدس. في غضون ذلك باشرت شرطة الاحتلال التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات أو الكشف عن خلفية الجريمة، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أنها تعد الجريمة التاسعة في شرقي القدس منذ مطلع العام الجاري. أصيب 5 أشخاص وصفت إصابتهم بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار في بلدة عرعرة النقب جنوب فلسطين المحتلة، واعتقلت شرطة الاحتلال 3 أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق. ووفقا لادعاء الشرطة فإن قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع أفراد القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبهين. وأضافت الشرطة أن قواتها ضبطت مسدسا يشتبه في استخدامه خلال عملية إطلاق النار، وأنها تستكمل التحقيق في ملابسات الحادث. أخيرا إلى حالة الطقس، المتوقع غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية عن هذا اليوم. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: هالأرض

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
1: راديو بيت لحم 2000، الأغنية في البيت.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل، واربح انصاته للرد ذهب يوميا، وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وافضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع مع اقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا او شبكة موزعينا او الموقع الالكتروني او اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
1: طب يلا شدوا إيديكو.
3: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
1: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
3: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
4: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. تسع دول عربية شاركت في كأس العالم. بعض المنتخبات تركت أثراً أو بصمة ما في تاريخ البطولة، إما بتأهل أدوار متقدمة أو فوز تاريخي وأحياناً هدف مميز يبقى في الذاكرة. الأخضر السعودي فعل كل ذلك في 90 دقيقة فقط. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. هذا واحد من أجمل الأهداف العربية في تاريخ كأس العالم على الإطلاق. في الحقيقة ربما يكون أكثر من ذلك، شخصيا أعتقد أنه من بين الأجمل عموما في سجلات المونديال. سعيد العويران انطلق بالكرة من قبل منتصف الملعب، راوغ أكثر من لاعب بلجيكي قبل أن يسجل هدفا وصف بأنه على الطريقة المارادونية. الهدف كان في مونديال 94 بالولايات المتحدة. العويران قطع مسافة تقدر ب80 ياردة على ملعب روبرت كينيدي قبل الوصول للحارس البلجيكي ميشيل برودون. قيمة الهدف كبيرة جدا، مش لمجرد أنه جميل أو بمجهود فردي خارق، لكن لأنه قاد السعودية للدور الثاني في أول مشاركة مونديالية متجاوزة مجموعة قوية جدا تضم المغرب وهولندا وبلجيكا. العويران وصف الهدف بأنه الأجمل على الإطلاق في مسيرته، وأنه شخصيا شاهده أكثر من 1000 مرة. كمان قال أنه سجل الهدف باسم كل مواطن سعودي وعربي. وبصراحة أنا بشوف الهدف بشكل أعمق نوعا ما، كأنه معبر عن انطلاقة الكرة السعودية في الثمانينيات وصولا إلى إنجاز التأهل للمونديال في 94 والسنوات اللاحقة. البداية كانت عام 84 مع المدرب الوطني خليل الزياني اللي تولى المسؤولية خلفا للبرازيلي ماريو زاغالو. الزياني قاد المنتخب لدورة لوس أنجلوس الأولمبية.
1: يلا يا ماجد بداخل 18 وداخل 18 ماجد أحمد عبد الله.
0: وفي العام نفسه توج بكأس آسيا مع المنتخب بمجموعة موهوبة من اللاعبين على رأسهم ماجد عبد الله وصالح النعيمة وعبد الله الدعيع. كان هذا أول إنجاز مرموق للكرة السعودية تحت قيادة الزياني اللي كان قبلها مدرب لفريق الاتفاق وقاده للفوز بالدوري السعودي دون تلقي هزيمة واحدة. هذه كانت بداية سلسلة من النجاحات للكرة السعودية دوليا، شملت الفوز بكأس آسيا أكثر من مرة والوصول للنهائي في 5 مناسبات متتالية من سنة 84 في سنغافورة حتى سنة 2000 في بيروت.
2: اثنين داخل منطقة الجزاء يحاول يحط المرمى، هي دي اللاعب المرمى، هي دي اثنين يحطها من تحت الكبر الصيني.
0: خلال عقدين قدمت السعودية نجوم عديدة وأطلقت بطولة كأس الملك فهد للمنتخبات، وهي البطولة اللي عرفت لاحقا باسم كأس القارات.
3: وسعيد بقول له شوت شوت يا سعيد وشات سعيد وبنفس الطريقة تقريبا.
0: طورت بطولتها المحلية وأنديتها أصبحت أكثر قوة قاريا، وتدريجيا أصبح تأهل الأخضر لكأس العالم إنجاز طبيعي ومنتظر. لكن حتى اليوم مازال هدف سعيد العويران في بلجيكا هو الأشهر على الإطلاق في تاريخ المنتخب السعودي.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، حماس تعلن حل لجنة طوارئ العمل الحكومي تمهيداً لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. فكيف يرى هذا سكان القطاع؟
2: مش هتغير حاجة في الموضوع طالما أنه إسرائيل عندها اشتراطات كبيرة.
1: القرى الحدودية المسيحية في جنوب لبنان ترفض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها طلبت الضم إلى إسرائيل.
3: كل اللي عم بيطلع إشاعات من هون أو من هون يخيط بغير هالمسلة.
1: وحشود ضخمة في طهران ترافق الموكب الجنائزي لخامنئي قبل تحركه إلى النجف وكربلاء.
4: بالنسبة لمشهد التشييع كان رسالة واضحة أن الرهان على تقسيم داخل الشعب اللبناني سقط.
1: تحية لكم مستمعين الكرام في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين عن حل لجنة طوارئ العمل الحكومي المعروفة بحكومة غزة بشكل نهائي بعد عقدين من تولي زمام الحكم، في خطوة وصفها مسؤولون في حركة حماس بأنها بادرة حسن نية تمهيدا لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقب اتفاق وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 5 قتلى و7 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1072 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 3400 مصاب. مزيد من المتابعة مع عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة.
5: وفقا لما أكدته مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، فقد قتل خلال الساعات الماضية 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في عدة غارات جوية استهدفت مناطق في مدينتي غزة وخان يونس، حيث قتل شخصان على الأقل في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم في قصف طال شقة سكنية في مدينة غزة في الشمال، وأيضا قتل شخصان آخران في قصف مركبة قرب مدينة أصداء في خان يونس جنوبي قطاع غزة بجوار منطقة المواصي الساحلية. كما قصفت مسيرة إسرائيلية وفقا لشهود عيان مركبة بالقرب من مفترق المطاحن شمالي خان يونس أيضا، وأدى ذلك إلى سقوط أعداد من القتلى والمصابين. في هذه الأثناء تأتي هذه التطورات الميدانية أيضا في ظل تطورات سياسية، حيث أعلنت حركة حماس صباح هذا اليوم عن يعني حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، وذلك كما قالت تمهيدا لاستلام اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهام عملها. وقالت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لنداءات سكان قطاع غزة بضرورة وقف إطلاق النار بشكل رسمي والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتسنى يعني تهيئة الأوضاع، وأيضا البدء في إغاثة الناس والإعمار في القطاع. الخطوة لاقت ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وأيضا انتقادات من آخرين، لا سيما من الجانب الإسرائيلي الذي وصف الخطوة بأنها شكلية، بينما قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن لجنته جاهزة لتولي زمام الأمور في القطاع.
1: كنتم تستمعون لعدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وبعد الإعلان عن حل حكومة حماس في القطاع، استمعنا لآراء عدد من المواطنين هناك وما يتوقعونه بعد هذا القرار.
6: أنا شايف أنه مش هيدخلوا. هم صح قدموا حل الحكومة على أساس أنها تدخل التطرقات، ولكن اليهود مش هيدخلوها. سبب إيش؟ لأنه اليهود من البداية بعرقل أي حاجة لمصلحة الشعب الفلسطيني. دخول اللجنة التنقلات يعني وجود حكومة واحدة وجود سلطة واحدة. أنا بشوف أنه أي خطوة يعني مش واضحة، خطوة مش مكتملة، مش رح تغير حاجة في الموضوع، طالما أنه إسرائيل عندها اشتراطات كبيرة تتعلق بنزع السلاح. أي خطوة من استقالة حماس أو اللجنة الحكومية التابعة لحماس مش رح تغير حاجة.
7: العنوان بعطيك نوع من التفاؤل، ولكن حتى اللحظة يعني إحنا خايفين أول إشي من عراقيل الاحتلال، يعني بكرة الاحتلال يقعد يتحجج ويقول لا ومش عاجب من الشخصيات هذه وبصار مين ولا وأنا مش شايف إشي على الأرض وين السلاح. يعني الآن موضوع الحكومة انحلت، بكرة ما يجيش الاحتلال يقول لك لا أنا وين السلاح، بدي أجمع السلاح وأجمع لهذا. هذا هو نقطة. النقطة الثانية اللي إحنا خايفين منه إنه اللجنة أو الحكومة الآن اللي تم استقالتها رئيسها كان بيتبع لحركة حماس، المرحلة الانتقالية الآن اللي بيقودها برضو شخصية تتبع لحماس، وهذه النقطة احنا خايفين بكرة تعيق اللي هو مسألة التقدم في إنهاء العدوان وإعادة الإعمار، إنه ليش شلتوا شخصية من حماس حطت شخصية من حماس. احنا بدنا شخصيات مستقلة بعيدة عن كل التنظيمات، بعيدة عن كل المسارات السياسية.
1: مواطنون من قطاع غزة يعبرون عن رأيهم بعد إعلان حركة حماس عن حل حكومتها في القطاع، وعقب الإعلان عن حل لجنة طوارئ العمل الحكومية التابعة لحركة حماس الذي وصفته الحركة بأنه بادرة حسن نية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن اللجنة أصبحت مستعدة لتولي مهام إدارة القطاع. وأوضح رئيس اللجنة علي شعث في بيان أن اللجنة الوطنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمباشرة مسؤولياتها فور توفير الإمكانيات اللازمة لبدء عملها. على جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة التي أعلنتها حكومة حماس ليست سوى استقالة شكلية وتضليل لا معنى له. لمزيد من التوضيح بشأن الموقف في إسرائيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، هل من مؤشرات على قبول أو رفض إسرائيل لهذه الصيغة التي أعلن عنها بحل الحكومة واستعداد الحكومة الأخرى أو الإدارة الأخرى لتولي مهامها ضمن ترتيبات اليوم التالي للحرب؟
8: لا يوجد أي رد فعل رسمي إسرائيلي، ولكن ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية فورا بعد هذا الإعلان نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع بالقول بأن هذا الإعلان من قبل حركة حماس ما هو إلا مراوغة إعلامية من وجهة نظر هذا المسؤول الذي صرح لهيئة البث، وأن حماس لازالت تحتفظ بموظفيها داخل أرضة الحكومة، وبالتالي هذا لا يعني من وجهة نظر إسرائيلية تسليما كاملا. بطبيعة الحال إسرائيل بغض النظر عن تفاصيل ما أعلن ستفرز وتقول أن حماس لم تسلم بشكل كامل، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل تعلم جيدا بأن حركة حماس تحاول أن تبدي مرونة، المرونة يعني الضغط باتجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره بما يشمل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، الأمر الذي لا تريد إسرائيل بدون نزع سلاح حركة حماس. لذلك أتوقع من وجهة نظر تحليلية حتى وإن أتت حماس تقول بأنها ستسلم الحكم بشكل كامل، ستقول إسرائيل أن هذا هو تسليم شكلي، لأنها تعلم بأن في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن تسليم الحكم واشنطن ستضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار دون علاقة بموضوع تسليم السلاح، وهذه النقطة المهمة بالنسبة لإسرائيل. لذلك في رد الفعل الإسرائيلي ضمن هذا الإطار التحليلي بغض النظر عما أعلنته حركة حماس، وبالتالي هذا يعيدنا إلى المربع الأول، موضوع وجود خلافات لربما إسرائيلية أمريكية أو بطبيعة اختلاف وجهات النظر بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بآلية تطبيق الاتفاق خصوصا في قضية نزع السلاح وتسليم السلطة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل 4 أشخاص اليوم الاثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الفوق جنوب البلاد. أضافت الوكالة أن الضحايا جرى استهدافهم أثناء عودتهم من تفقد منزلهم. على جانب آخر، رفضت قرى حدودية مسيحية في جنوب لبنان في بيان مشترك رفضت مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بعض البلدات المسيحية اللبنانية طلبت الضم إلى إسرائيل، وقد استمعنا لعدد من سكان القرى الحدودية المسيحية.
9: بيطلع أخبار علينا من هون من هالجهة، وبيطلع أخبار علينا من الجهة المقابلة، ونحن على الأنين بين شقوفين، بالنهاية ما حدا بده إلا دولته وجيشه ونحن أكتر ناس شدينا بجيشنا ودولتنا. كل اللي عم بيطلع إشاعات من هون أو من هون يخيط بغير هالمسلة. العالم كله هون قرفت، بدنا الصرفة بقى نخلص. مزبوط قاعدين بمحل آمن لحد ما، بس كل اللي بدنا إياه نحافظ على أرضنا وعلى بيوتنا، وهيدا طلبنا. أولاد المنطقة كلهم هون على رأي واحد، لا بدنا الحزب وسلاحه، بدنا دولتنا، ولا بدنا الإسرائيليين من جهة تانية يحتلونا ويقعدوا هون، بدنا دولتنا، هيدي هي.
1: مواطنون من البلدات المسيحية في جنوب لبنان.
10: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: انطلقت صباح اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسط مشاركة جماهيرية واسعة. ومن المقرر أن ينقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد الخميس حيث سيوارى الثرى. استمعنا لاثنين من الإيرانيين مشاركين في الجنازة.
11: جئت اليوم إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع علما أنني أقيم في شمال إيران، وقد فوجئت فور وصولي إلى أول محطة تقع على مشارف العاصمة بمشهد لافت، إذ كانت هناك ما بين 300 و400 سيارة مصطفى على جانبي المحطة تعود لمواطنين تركوا سياراتهم واستقلوا القطار للحاق بمراسم التشييع. لقد كانت المشاركة هائلة بحق، بل يمكن القول إنها بلغت الملايين، فقد احتشدت جموع غفيرة من الناس في الشارع الرئيس الذي يتوسط طهران والذي يزيد طوله على 15 كيلومترا حتى امتلأ عن آخره بالمشيعين. أما من ناحية التنظيم فقد كان مقبولا إلى حد كبير، إذ جرى توفير عدد كبير من وسائل النقل لتسهيل حركة المشاركين، غير أن الأعداد الاستثنائية للحشود فاقت كل التوقعات، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الصعوبات والازدحام في حركة التنقل.
12: طبعا الشعب الإيراني كان على موعد مع التاريخ بهذا التشييع المهيب لقائده هي السيد علي خامنئي. كانت هناك من مختلف شرائح المجتمع الإيراني كانوا حاضرين، وليس فقط اليوم بل منذ أيام هم حاضرين، كانوا من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح.
1: استمعنا لمواطنين إيرانيين شاركا في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، كما شهدت الجنازة مشاركة مشيعين من خارج إيران. تحدث إلينا اثنان منهم.
13: أنا نوال عباسي من تونس، أنا جئت إلى طهران لأواكب وأتابع مراسم تشييع السيد الشهيد القائد السيد علي خامنئي. طبعا ما رحت اليوم في آخر يوم تشييع له في طهران أن الحشود كانت غفيرة جدا، أنه الإيرانيين بدأوا يتوافدوا إلى الساحة الرئيسية ساحة أزادي في طهران أين تم تشييعه، توافدوا بحشود غفيرة من كافة الشوارع. طبعا الحشود كانت كلها تحمل رايات السيد علي خامنئي، كانوا يدينين له بالولاء وبالوفاء. هذا الحشد الغفير يعني تواكبت معه العديد من الاحتياطات الأمنية، وكان الحدث رغم ضخامته، رغم هذه الحشود المليونية ورغم تهديد الإدارة الأمريكية على رأسهم ترامب عندما هددهم في تغريدة له، ولكن كانت الإجراءات الأمنية يعني حكيمة جدا، وتمكنت إيران من إدارة هذا الحدث التاريخي.
14: البروفيسور أبو بكر من الجزائر، بالنسبة لمشهد التشييع كان رسالة واضحة لأن إيران أن الرهان على إثارة الفتنة والتقسيم داخل الشعب الإيراني سقط مع هذه، لأنه كان فعلا مفاجأة لهؤلاء ولكل المجتمع الدولي من هذا الحشد الكبير الذي لم تشهده يعني دول العالم في هذه الظروف. لم يكن يعتقد أن يكون هذا المشهد بهذا الضخامة، فالحقيقة فوجئنا بهذا، لم نكن نتوقع هذا التلاحم وهذا التنظيم.
1: مواطنان من تونس والجزائر شاركا في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: حركة حماس تعلن حل هيئتها الحاكمة في غزة اليوم الاثنين، تمهيداً لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي مهامها كهيئة تكنوقراط بإشراف مجلس السلام. الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل فتى يبلغ 16 عاماً في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية، فيما لم تعلق إسرائيل. ووفاة رضيع فلسطيني يبلغ 4 أشهر بعد أن منعت القوات الإسرائيلية عائلته من الوصول إلى المستشفى لإنقاذ حالته الصحية الحرجة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
15: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
11: قرى مسيحية بجنوب لبنان ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبتها في الضم، والجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية وقصفا مدفعيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد قلعة الشقيف اللبنانية. مواطن من إحدى القرى المسيحية جنوب لبنان:
9: كل بدنا إياه نحافظ على أرضنا وعلى بيوتنا، وهيدا هيدا طلبنا.
11: حشود ضخمة تصطف في شوارع طهران خلال موكب جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في غارات أمريكية إسرائيلية فبراير الماضي. مواطنة من إيران:
16: لقد جئت إلى هذه المراسم من أعماق قلبي وروحي، ولا علاقة لذلك بأسلوبي أو مظهري، لا علاقة إطلاقاً، وأنا فعلاً وبعمق متأثرة من القلب والروح.
11: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر اليوم الاثنين مقترحاً يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان السوري المنتخب حديثاً حتى إشعار آخر دون توضيح الأسباب من لجنة الانتخابات. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
17: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
17: من لبنان، حيث انتشر فيديو لطفلين يتفقدان ركام منزليهما في جنوب لبنان. كان الطفلان يسيران وسط المباني المدمرة حتى تعثر أحدهما وسقط على الأرض. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: يعني يسيران على المنزل المدمر، فماذا يعني كيف عبر المتابعون؟
17: عرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم وإعجابهم بهذا الطفل، معتبرين أن أجمل ما في الأطفال هو أمالهم في المستقبل. كذلك حذر آخرون من السير وسط المباني المدمرة خوفا من وجود أي عبوات أو مواد متفجرة.
1: طيب المحطة الثانية من السودان كما أرى.
17: صحيح.
1: ماذا هناك؟
17: انتشر فيديو لتلاميذ بمدرسة قرية ود الكاشف في ولاية الجزيرة يخرجون في مسيرة احتجاجا على فصل معلمهم. كان الأطفال يرتدون زي المدرسية ويحملون حقائبهم المدرسية ويرددون هتافات الليلة ما بنرجع إلا أستاذ وليد يرجع. توجهت المسيرة إلى الأستاذ الذي كان يجلس على كرسي متحرك أمام مبنى صغير يبدو أنه منزله. بكى الأستاذ عندما رأى الأطفال متأثرا بما فعلوه من أجله. دعنا نستمع إليهم.
1: إذا كان السبب في فصل المعلم غير واضح، فبماذا قال المتابعون أو المعلقون؟
17: هذا الفيديو لقى انتشاراً وتفاعلاً واسعاً للغاية. أعرب كثيرون عن تأثرهم بالفيديو، مؤكدين أن ما حدث يؤكد أن الأستاذ لم يكن يقدم دروساً من الكتاب فقط، بل دروساً في الأخلاق والإنسانية، معتبرين أن هتاف الأطفال يعد أبلغ تعبير عن قيمة المعلم الحقيقي الذي يسكن في قلوب الأطفال. كما علق عدد من تلاميذ الأستاذ القدامى الذين قالوا إن كل من تتلمذ على يديه لديه موقف جميل أو ذكرى طيبة معه.
1: أعتقد أن هذا رد على قرار الفصل، ولكن المحطة الأخيرة ربما من مصر، أليس كذلك؟
17: من مصر انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو للباحثة أمال إسماعيل التي حصلت على الدكتوراه من قسم الاجتماع في كلية الأداب بجامعة المنصورة وهي في عمر 83. كانت السيدة تستخدم مشاية للسير، ويبدو أن الجميع في الفيديو سعداء بحصولها على الدكتوراه بعد أن تجاوزت 80 عاما. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي للدكتورة أمال إسماعيل.
18: سيرة الدكتور زايد فكرتني بمثل زمان كنا بنسمعه، بقول لك من هو من لا يشبعان، طالب علم وطالب مال.
1: الحقيقة هي حققت ما يمكن اعتباره إنجازا، فكيف رأى ذلك المتابعون أيضا؟
17: أعرب الكثيرون عن سعادتهم وإعجابهم بالدكتورة أمال إسماعيل، معتبرين أنها نموذج رائع لابد أن يحتذى به.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هند على هذه الدفعة المعنوية في نهاية هذه الجولة.
17: شكرا جزيلا لك.
1: قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اقتحموا فجر اليوم، بل أقدموا فجر اليوم على قطع خط الكهرباء المغذي لمسكن أحد المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا بمحافظة الخليل. من ناحية أخرى قالت المنظمة الحقوقية إن قوات الجيش الإسرائيلي أقامت صباح أمس الأحد بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف شمال غربي الخليل جنوب ضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في ظل التحذيرات الدولية من تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بضفة الغربية المحتلة. عدد من المواطنين في بلدة صوريف تحدثوا إلينا بعد تلقيهم منشورا من الجيش الإسرائيلي بشأن إقامة المستوطنة الجديدة.
19: كانوا قبل أسبوع أجوا بشكوا طريق، كانت بدايتها من أرض تابعة لقرية الجبعة، أرض محادده لنا من الجهة الشمالية وبتحدى في الأراضي الزراعية. بلشوا في هاي الشك هاي الطريق على أساس أنها طريق تخدم لأغراض عسكرية. هلا في يوم الجمعة الصبح بدري يعني ما طلعنا إلا هم جايبين كونتينر ومعدات جديدة يعني جرافة وكمان باكر، وصاروا بيسهلوا ودخلوا الكونتينر ونصبوا خيام وما خلونا نكرب على الأرض.
20: يعني أرض نمتلكها يعني لنا 4 دلم إحنا في هذه المنطقة، واحد بتروح أرضه مش شو بده يكون يعني شو بده عمل، بدنا نشوف محامي نشوف شو بالنسبة لهذه الأرض. إن هذه الأرض ما تروح منا إحنا، يعني أرضنا هذا ملكنا ووطننا، يعني ما بنقدر نتخلى عنها.
1: مواطنون من بلدة صوريف في الضفة الغربية المحتلة.
10: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
21: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا جدا.
22: المصايرة استهدفت البير وحتم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
23: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضراب عن العمل.
10: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
1: ويمكنكم كذلك مستمعينا الكرام متابعة برنامج للسودان سلام الذي يذاع من الأحد إلى الخميس في 7 صباحا بتوقيت غرينتش. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مزعومة بمدينة الأبيض السودانية، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع جماعية مع محاصرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية للمدينة، كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية أخرى تلوح في الأفق، مشيرة إلى أوجه التشابه مع الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في شهر أكتوبر الماضي. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعلن أن مكتبه وثق تنفيذ 15 ضربة بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين 26 من يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين. عن الوضع الحالي في مدينة الأبيض تحدث إلينا عبد الوهاب هاشم منسق غرف الطوارئ في ولاية شمال كردفان.
0: حصار نفسي وحصار اقتصادي قبل ما انه يكون حصار عسكري. المواطن في مدينة الأبيض كلها في حالة بتاع ترقب وقلق دائم، هجمات بالمسيرات بمعدل مسيرتين يوميا خلال شهر يونيو. ممكن تقول الأبيض تعرضت إلى ما لا يقل عن 56 مسيرة. بكل أسف جزء كبير من المسيرات دي أصاب الأعيان المدنية وأجساد البشر. علاوة على ذلك مدينة الأبيض بتمر بأزمة خانقة جدا في مسألة مياه الشرب، ومعلوم أنه مدينة الأبيض بتشرب من مصدرين أساسيين للمياه، اللي هي المصدر الشمالي مياه بارد جوفية اللي بتجينا من محطة السدر، والمصدر الجنوبي القديم المعلوم اللي هو اللي بيجينا من خور بقرة والدلبقة ولحد ما يصل خزان الأبيض وبتشرب منه المدينة في جنوبها. المصدرين ديل واحد الليل اليوم تحت سلطة الدعم السريع، والمصدر الثاني تم تدميره، فبقى الاعتماد كله على المضخات وانتظار رحمة ربنا في انه تمطر السماء عشان المواطنين يشتغلوا على حصاد المياه. يعني اي زول في البيت يملأ اي معون، يعني حتى الفنجال ممكن تحطه تحت الزنك عشان يتملي مويه. لك ان تتخيل انه برميل المويه وصل لقيمة 40,000. فمدينة الأبيض يعني بتعاني أسوأ الظروف، وخلال الفترة دي انقطعت المياه وانقطعت الكهرباء وانعدم غاز الطبخ، وظروف الصحية ما في ما أحسن حاجة، في تعقيدات. مركز غسيل الكلى الوحيد الموجود في مدينة الأبيض قبل كم يوم كان بيعاني من نقص في المحاليل الوريدية، لحد ما أدى إلى المرضى إنهم يطلعوا ويقفلوا الشارع.
1: كان هذا عبد الوهاب هاشم منسق غرف الطوارئ في ولاية شمال كردفان. ونبقى في السودان، حيث أعلنت هيئة غرفة طوارئ دار حمر غير الحكومية أعلنت تسجيل 30 وفاة و800 إصابة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان وسط السودان منذ تفشي الوباء في 20 يونيو حزيران الماضي، مع انتشار المرض في محليتي ودبندا والنهود والقرى المجاورة لهما. هذا وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مشاركتها في احتواء المرض المنتشر في غرب كردفان. وقد تحدثنا إلى سوزان دويلند قائدة الفريق الطبي للمنظمة في جنوب دارفور للوقوف على ما قامت به المنظمة هناك.
2: في 20 من مايو تلقينا بلاغا عن حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في غرب كردفان. بين مايو وبداية يوليو تم علاج ما يقارب 900 مريض. ثم أعلن السودان رسميا في 23 يونيو عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان. توجهنا برفقة فريق من منظمة أطباء بلا حدود إلى غرب كردفان لإجراء تقييم لمدة أسبوعين. قدمنا الدعم لوحدة علاج الكوليرا في الكبرى من خلال التبرعات بالمستلزمات والتدريبات الفنية. حتى اليوم تم علاج ما يقارب 50 مريضا بالكوليرا في الكبرى. في 30 يونيو رصدنا أول حالة إصابة بالكوليرا بعد إجراء اختبار تشخيص سريع في نيالا بجنوب دارفور. وفي الأيام التالية تم رصد حالتين أخريين مصابتين بالكوليرا. تقوم منظمة أطباء بلا حدود بإنشاء وحدات علاجية مختلفة للكوليرا ودعم عمليات الترصد وأنشطة التوعية الصحية والتواصل المجتمعي والتحضير لتعقيم المياه بالكلور. نرى حاجة ماسة لأن تقوم الجهات الإنسانية الأخرى بتوسيع نطاق أنشطتها، ونرى حاجة ملحة لحملة تطعيم ضد الكوليرا.
1: كنا نستمع لسوزان دويلند قائدة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب دارفور. ومعها نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يومية الشرق الأوسط. لقاؤنا يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش غدا بإذن الله. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج آية حسام، ومهندس الصوت أحمد حسين. وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.